أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره